عشان تودي يا برسنك أوين حقك أنا دي باس تقبل جان تاش ليدك مو أنا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين كاور يجرون أبدا الحورية لكن نسنا نرجش رغزوات